0: لا يا يانو يانو رفا موتيفيشن اي ماندي مانتا هم لو بونرا مول لو خطا تا تا تا موس نو دانكي اي وي سكوكو اوس كوكو سا بيتا فلا اوس كوكو وينجي بلايند futhi siyabulela nge-motivation yanamhlanje ekuseni ya kore re tsoga yanong re pompegile re tletse re diri fokolo moretsi wa station sa mantlha sa Marathon 360 Radio. Oscar Mbo are ulele featuring C Black ke a solofela yanong itumela ebile dumela
1: utlweletse Marathon